0: كيف تبخم؟
1: ما تبخم وجيم ريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخم وجيم
1: ماري الووري لي
0: كماري مير
1: كلاكلا موكي لكلا
0: ماري ماري الووري لي كيف تبخم؟
1: ما تبخم وجيم ريكا ماري مير
0: ما تبخم وجيم
1: ماري الووري موكي لكلا
2: There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow There is of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong